0: compagnon, il faut en même temps penser à quelqu'un qu'on aime bien et qui est mort, sans quoi ce sont des larmes perdues.
1: Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille.
2: إلى اللي مازن بيهو ينتكو لتسكرت يغرط علي أمسي شكي أنه أنتو يودب يقاسان وانت يدي يغرط طول سيسكسك يكرستا غشان في الله ساجي السسمة دي تخلق نباس دو تماراني النقلة نسوة دي چيدت إذا قوين تكيول اللي اقتصايا بسغن تبسي چشل شي تقيا التامتت يقاس تيد بوت نور اغتلار وانت هيت شي تككز ما انتها السلخت يقاس يسكن چغوين كان او نين تحال تصمت يقاس يسكن تجا خزاين انتها تكني يقاس يسكن تبقى مغاين تحال تصمت.